0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለሸሞንተ ሓምለ መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ 200 ዝኾኑ ድኻታት ከተማ ሮማ ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ኣብ ናይ ምሳሕ እንግዶት ከም ዝሳተፉ ቆመስ ቁምስና ካስትል ጎንዶልፎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ካስትል ጎንዶልፎ ዘሕልፍዎ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ኣመልኪቱ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣብ ልዕሊ ናይ ርእሰ ሰበኻታት ራባት ሞሮኮ ዝቐረበ ክሲ ኣመልኪቶም ሎፔዝ ሮሜሮ ዝሃብዎ መግለጺ ቆመስ ምዕራባዊ ገማግም ዮርዳኖስ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ማሕበረሰብ ክርስቲያን ቅድስቲ መሬት ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ካሜሮን ሊቀ ጳጳሳት ሳሙኤል ክሌዳ ናይ ርእሰ ሰበኻታት ድዋላ ብዛዕባ ኣባይቲ ማሕቡስን ሱራት ሃገሮምን ዝምልከት ዘመሓላለፍዎ ጉስነታዊ መልእኽቲ ኣብ ዝምልከቱ ቅንዳ ርእስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ 28 ሓምለ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቀዳም ዕለት 11 ሓምለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ምሳስታት 200 ድኻታት ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ጳጳሳዊ ስፍራ ታኽልቲ ካስትል ጎንዶልፎ ዝርከብ ቡርጎ ስቡሕ ኣንተ ኣብ ናይ ምሳሕ እንግዶት ክሳተፉ ምዃኖም ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። እቲ ናይ ምሳሕ እንግዶት ምስ ጳጳስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተበግሶ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምዕራግ ክጅምር እዩ። ቀጺሉ ድማ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም መደረታትን መዘናግዕን ኣብ ቡርጎ ስቡሕ ኣንተ ዝግበር ዑደትን ከምኡ ውን ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ምሳሕ እንግዶት ብምስታፍ ክካየድ እዩ። እዚ ርክብ እዚ ኣብቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2025 ዝጀመረ ተበግሶ እተመስረተ ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ምስቶም ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ካብ ሰበኻታት ኣልባኖ ዝመጹ ድኻታት ኣብ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝካፈልሉ እዩ። እዚ መደብ እዚ ካብቲ ግዜታት ሒዙ በቲ ንምዕባለ ውጥን ቦርጎ ስቡሕ ኣንተ ዘመሓድር ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡሕ ኣንተ ዓመታዊ ዝካየድ ፍጻሜ ኮይኑኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንድኻታትን ስደተይናታትን ተመዛበልትን ከምኡ ውን ካልእ ማሕበራዊ ጸገማት ዘጋጥሞም ሰባትን ኣብ ጽባቐ ናይ ተፈጥሮ ዝዘናግዕሉ መዓልትን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኽራኸቡ ኣጋጣሚ ዝረኽብሉን ኮይኑ ካብ እተፈላለየ ሰበኻታት ክዕደሙ እዮም። ናይዚ ዓመት እዚ መደባት ከኣ ብማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተን ናይ ቅድስቲ መንበር ብዛዕባ ጉዳያት ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈትን ከምኡውን ብሰበኻ ሮማ ብሕብረት እተሰናደወ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ርእሰ ኸተማ ኢጣልያን ዘለዉ ተነቀፍቲ ኣካላት ሕብረተሰብን ዘሰኒይዎም ትካላትን ውድባት ቤተ ክርስቲያንን ዘጣምር መደብ ክኸውን እዩ። ዋና ኣመሓዳሪ ማእከል ላዕለዋይ ትምህርቲ ስቡህ ኣንተ ልዑል ካርዲናል ፋብዮ ባጆ ከም ዝገለጽዎ ቡርጎ ስቡህ ኣንተ ሓልዮት ፍጥረትን ክንክን ደቂ ሰባትን ሓደ ተልእኾ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ ተፈጢሩ ይብሉ። ነዚ ተበግሶ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ኣብ ማሕበራዊ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ካልእ ስጉምቲ ከም ምዃኑ ገይሮም ይገልጽዎ። እዚ መደባት እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንሰብኣዊ ክብሪ ምስማዕን ተስፋ መሃብን ኣብ ዝሓትት ቦታ ንኽትህሉ ዘለዋ ጸዋዕታ ከም ዘረጋግጽ ገለጹ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ማሪ ደ ሳን ማርቲን ኣብ መሓዳሪ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ከም ዘመልከትዎ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገበርዎ ተበግሶ ሓቀይና ልግሲ ብምቅርራብን ብምርኻብን ብምክፋልን ከም ዝግለጽ ዘጉልሕ ምዃኑ ይገልጹ። ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ማእከል ከተእትዎም እንከላ ንወንጌል ከም ዝረአ ትገብሮን ወላ ሓደ ሰብ ካብ ልቢ ኣምላኽ ኣብ ወጻኢ ከም ዘየለ ድማ ትምስክር በሉ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጠቕላል ዓቃቤ መንበር ናይ ሰበኻ ሮማ ልዑል ካርዲናል ባልዳሴራ ራይና እቶም ዕዱማት መዓልታዊ ብቕምስናታትን ብማሕበር ካሪታስን ከምኡውን ኣብ መላእ እታ ኸተማ ብዝርከባ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራውያን ውድባትን ዝስነዩ ሰባት ምዃኖም ይገልጹ። ምስ ቅዱስ ኣቦና ምርኻብ ነቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕዳጋት ሕብረተሰብ ዘለዉ ሰባት ናብ ማእከል ሕብረተሰብ ይመልሶም ብምባል ብምሉእ ማሕበረሰብ ክርስትና ናይ ምቕባል ሓላፍነት ክቕበል ጻውዒት ዘቕርብ ምዃኑ እውን ገለጹ። ኣዳለውቲ እተበግሶ ከም ዝገለጽዎ እዚ መደባት እዚ ንተልእኾ በርጎ ስቡህ ኣንተ ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ድማ ንፍጥረት ሰብኣዊ ምዕባለን ክርስትያናዊ መሰረትን ብጭቡጥ ተመክሮታት ምርኻብን ተሳትፎን እምነትን ብሓባር ዝዓይሉ ስፍራ ምዃኑ እውን ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ደገፍ ብዙሓት ካቶሊካውያን ሰብ ግብረ ሰናይን ማሕበረሰባት ቁምስናን ወለንተይናታት ውድባትን ኣብ መላእ ከተማ ሮማ ንተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ዘገልግል ከምኡውን ምስተን ነቲ ኣጋጣሚ ቁርስን ምሳሕን ዘወፈያ ናይቲ ኣከባቢ ትካላት ብምትሕብባር ክካየድ ተኻኢሉ ኣሎ።
1: ቆምስ ቁምስና ካስተል ጋንደል ፎሪ ሰሊካና ፓሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ግዜ ዓመታዊ ዕረፍቶም ኣብ ካስተል ጋንደል ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ናይ ብሓቂ ዕረፍቲ ክረኽቡ ተስፋ ንገብር ክብሉ ገሊፆም። ኣባል ማሕበር ዶንቦስኮ ዝኾኑ ፖላንዳዊ ካህን ቆምስ ቁምስና ካስተል ጋንደልፎ ኣባ ታዴዎስ ሮዝሙዝ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብታ ተቃቀላይ እትርከብ ከተማ ካስተል ጋንደልፎ ጽቡቕ ናይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ከሕልፉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም። ተስፋና ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉን ክዕርፉን ከምኡውን ነቲ ባዕሎም ዕላማ ናይ ዝፃንሒቶም ምዃኑ ዝገለጽዎ ጸሎትን ዕረፍትን ንባብን ስፖርትን ክገብሩ እዩ። እዚ እቶም ናይቲ ጳጳሳዊ ቁምስና ቅዱስ ቶማስ ዘቪላኖቫ ቆመስ ዝኾኑ ኣባ ታዴዎስ ሮዝሙስ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕቲ ዝገለጽዎ ትምኒት እዩ። እቶም ኣባል ማሕበር ዶንቦስኮ ዝኾኑ ፖላንዳዊ ካህን ብዛዕባ ቀዳሞት መዓልትታት ናይ ትሪዘ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ናይ ዓመታዊ ዕረፍቲ መግለጺ ሂቦም። ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምብጻሕና ዘከሩ ድማ ነቲ ነበርቲ እቲ ከባቢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብቲ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ብምምላሶም ዝተሰምዖም ሓጐስ ገሊጾም። ኣባ ታዴዎስ መጀመርታ ምስጋንኦም ገሊጾም፣ ምኽንያቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ካብ ሰገነት ናይቲ ጳጳሳዊ መንበሪ ቤት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ መጀመርታ ሰላምታ ነቶም ቆምስን ንማሕበረሰብታ ቁምስናን ብውልቂ ሰላምታ ስለ ዘቕረቡሎም እዩ። እዚ ንዓቶም ፍጹም ዘይተጸበይዎ እዩ ነይሩ። ንዓይ ብሓቂ ዘገርም ነገር እዩ ነይሩ። ከም ኣፍልጦ ኣገዳስነት ናይዛ ጳጳሳዊት ቁምስናና ገይረ እየ ርእየዮ። ኣብዚ ዝርከቡ ትካላት ቫቲካን ብናጽነት ዝንቀሳቐሱ እኳ እንትኾኑ ብመሰረት ሕገ ቆኖና ግን እታ ቁምስናን ቆምሳን ዓብዪ ተራ ኣለዎም። እዚ ብወገን ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ማሕበረሰብና ዝተገብረ ኣዝዩ ጽቡቕ ተግባር እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም። እቶም ቆምስ ቀጺሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናይ ሎም ዓመት ጻንሒት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈለየ መልክዕ ኣለዎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ግዜ እዚ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ከም ናይ ሓቂ ግዜ ዕረፍቲ ክሕልፍዎ ከም ዝደልዩ ኣቀዲሞም ገሊጾም ነይሮም እዮም። ኣባ ታዴዎስ ክዝክርን ከለዉ ቅዱስ ኣቦና ናብዚ ዝመጹ ክጽልዩ ክዕርፉ ግዜኦም ንንባብን ስፖርትን ከውዕሉ ምዃኖም ብንጹር ተዛሪቦም እዮም። ፍሉይ ትጽቢት የብልናን። ንሕና ጥራይ ከምቲ ባዕሎም ዝደልይዎ ኣብዚ ከም ኣብ ገዝኦም ኮይኑ ክስምዖምን ነዚ ግዜ እዚ ብሰላም ከሕልፍዎን ጥራይ ኢና ንደሊ ክብሉ ገሊጾም። እቶም ቆምስ ከም ዝኣምትዎ እቶም ምእመናን እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ኣለዎም። ንሳቶም ብፍላይ ነቲ ናይ ሰንበት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ኮነ ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓብርዎም ካልኦት ኣጋጣሚታት እውን እንተለዉ ነቲ ርክባት ብዓብዪ ሓጐስ ይጽበይዎም ኣለዉ። ክቡር ኣባ ታዴዎስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ካስተል ጋንደልፎ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝበጽሑሉ ዝነበሩ ግዜያት ብዛዕባ እቲ ምስኦም ንምርኻብ ዝረኸብዎም ብዙሓት ኣጋጣሚታት እውን መግለጺ ሂቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሰኑይ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ቪላ ባርበሪን ይመጹ እሞ ክሳብ ሰሉስ ምሸት ኣብኡ ይጸንሑ። ካብቲ ዝቕመጡሉ ቦታ ክወጹን ከለዉ ድማ ነቶም ኣብ ወጻኢ ተኣኪቦም ዘለዉ ነጋድያን ሰላም ንምባል ወይ ንምስ ጋዜጠኛታት ንምዝርራብ ደው ይብሉ። እቶም ካህን ከም ቆምስ ቁምስና መጠን ምስ ቅዱስ ኣቦና ሒደት ቃላት ንምልውዋጥ ገለ ሓበሬታ ንምሃብ ወይ ድማ ሰላም ንምባል ዕድል ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ይዝክሩ። ኣዝዮም ጽቡቓት ግዜያት እዮም ነይሮም። ከም ኣቦ ክቕርቡኻን ከለዉ እቲ ኣባታዊ ቅርበቶም ብሓቂ ይስምዓካ ዝበሉ ኣባ ታዴዎስ እዚ ልምዲ እዚ እቲ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውድኡ እውን ክቕጽል ተስፋ እገብር ክብሉ ገሊጾም። ናብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት ናብቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ከም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መጠን ዘሕልፍዎ ናይ መጀመርታ ዓመታዊ ዕረፍቶም ምልስ ኢሎም ክዝክሩን ከለዉ ክቡር ኣባ ታዴዎስ ነቲ ብዕለት 13 ሓምሌ ኣብ ቁምስና ቅዱስ ቶማስ ዘቪላኖቫ ንዝዓረገ ናይ መጀመርታ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብዓብዪ ስምዒት ይዝክርዎ። እታ ንእሽቶ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብቲ ጽምብል ክሳተፉ ዝደልዩ ኩሎም ምእመናን ክትሕዝ ኣይከኣለትን ነይራ። ኣብ ልቢቶም ካህን ኣዝዩ ዝተቐርጸ ነገር እንተሃልዩ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነጣቁም ስና ብቐጥታ ናይ ዘዘራረቡሉን ፍሉይ ህያብ ናይ ዘበርከትሉን ግዜ ምዃኑ ሓቢሮም ሓንቲ ጽብቕቲ ናይ መስዋዕተ ቅዳሴ ጽዋዕ ሂቦምና ነዛ ህያብ እዚኣ ኸኣ ብስም መላእ ማሕበረሰብ ቁምስና ካብ ኢዶም ናይ ምቕባል ክብሪ ረኺበ እየ። በዚ ተግባር እዚ ድማ ኣመስጊነ እዮም። እዚ ኣብ ናይ ክህነታዊ ህይወተይ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ግዜያት ሓደ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ክብሉ ተዘክሮኦም ገሊጾም ክቡር ኣባ ታዴዎስ መግለጺኦም ብምቕጻል ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ኣብ ልቢ ሰብኡትን ኣንስትን ካስተል ጋንደልፎ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለዎም ገሊጾም ስምቲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ምእመናን ዘዘንትዎ ዕላል ወትሩ ይልዓል እዩ። ንሶም ክገልጽን ከለዉ ብሰንበት ሰባት ኣዒንቶም ንብዓት ቋጺሩ ርእየዮም። ብዙሓት ካብኦም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወትሩ ናብ ካስተል ጋንደልፎ ይመጹ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ዝነበረ ህፃንነቶም ይዝክሩ ነበሩ። ሰባት ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ይዛረቡ እዮም። ነበርቲ እቲ ቦታ ብቐሊሉ ንሶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና እዮም ነይሮም ይብሉ። ብዛዕባኦም ክዛረቡ ከለዉ ድማ እቲ ስምዒቶም ብሓቂ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ምምላስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኸኣ ነቶም ዝኽርታት ዳግማይ ህያው ይገብሮም። ነቶም ሰባት ድማ እዚ ጽቡቕ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምዲ ይቅጽል ከም ዘሎ ዝሕብር ስምዒት ይህቦም ኢሎም ናይ ሎም ዓመት ናይ ዓመታዊ ዕረፍቲ ጻንሒት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ሓደ ኣገዳሲ ዝኽሪ ዓመት ይገጥም ኣሎ። እዚ ድማ 2026 እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ናይ ግዜ ክረምቲ መንበሪኦም ዝገብሩሉ ልምዲ ዝጀመረሉ መበል 400 ዓመት ምዃኑ እዩ። ነዚ ልምዲ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝጀመርዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኡርባን ሻምናይ ኣብ 1626 እዩ። ክቡር ኣባ ታዴዎስ ወሲኾም ምስ ሰበኻን ምስ ከባብያዊ ሰበ ስልጣንን ቁምስናን ብምዃን ነዚ ዝኽሪ ዓመት እዚ ንምጽምባል ንሰናዶ ኣለና። እዚ ድማ ነቲ ንኣርባዕተ ዘመናት ዝቐጸለ ህላውየ ተካእቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ንምዝካርን እዚ ቦታ እዚ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣገዳስነት ንምጉላሕን ፍሉይ ዕድል እዩ ኢሎም።
2: ኣብ ሞሮኮ ናይ ራባት ሊቀ ጳጳሳት ካርዲናል ሎፔዝ ሮሜሮ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘይግቡእ ጠባይ ኣርኢኹም ዝብል ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክስ መሰረት መባእታዊም መርመራ ብቤተ ክርስትያን ሮማ ይካየድ ምህላው ኣፍሊጦም ነዚ መርመራ ዝከይ ዕንቅፍ ኩሉ ክሳብ ዝጻረ ካብ ህዝባዊ በዓላትን ውስነታውን ንጥፈታትን ክቝጠቡ ከም ዝወሰኑን ንሰባኻኦምን ነቶም ዝሳቀዩን ንዓኦም እውን ጸሎት ክግበር ከም ዝሓተቱ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሊቀ ጳጳሳት ራባት ካርዲናል ክሪስቶባል ሎፔዝ ሮሜሮ ወዲ 74 ዓመት ሳሊጅያዊ 27 ሓምለ ካብ መራሕነት እቲ ሃገረ ስብከት ንግዚኡ ተገሊሎም ክጸንሑ ከም ዝመረፁ ኣፍሊጦም ድሕሪ እቲ ብሓያሎ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረቡ ክስታት ፆታዊ ዓመፅ ቀጻሊ መርመራ ስዒቡ ዝወስድዎ ውሳነ ኮይኑ ካርዲናል ሎፔዝ ሮሜሮ ባዕሎም ዝሃብዎ ብዛዕባ 5 ኣንስቲ ዝዛረብ ሓበሬታ ብAFP እተሰሚየ ኣገልግሎት ዜና ጸኒሑ ዝተዘርግሐ ኣብ መወዳእታ ፍረ ዘለዎ ናይ ጉስነት ዓመት ኣብ ራባት እትርከብ ቤተ ክርስትያንና ከቢድ ፍጻመ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘይግቡእ ጠባይ ኣርኢኻ ብዝብል ክስ ተኸሲሰ ኣለኹ። እዚ ኩነታት እዚ ቤተ ክርስትያን መባእታዊ መርመራ ክትጅምር ዝደረኸ ከም ዝኾነን እቲ መርመራ ኣብ ኢድ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዩ ዘሎ ዝብል ምዃኑ ዘረጋግጽ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። እዞም ካብ ኣልሜርያ ዝኾኑ ስፓይናዊ ካርዲናል ቅዱስቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ እተካይዶ መርመራ ምሉእ ምትሕብባር ክገብሩ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ከምኡ እውን ብልክዕ ነዚ መርመራ ንኸይዕንቀፍ ኣብ ህዝባዊ በዓላት ካብ ምምራሕን ኣብ ንጥፈታት ጉስነት ካብ ምስታፍን ክቁጠብ መሪፀ ኣለኹ እንክብሉ ከም ዝገለጹ የመላኽት። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ኣብ ዝተኻይዱ ጉባኤ ካርዲናላት ካርዲናል ዝተሰሚዩ ሊቀ ጳጳሳት ሎፔዝ ሮሜሮ ነቶም ምእመናን ብቐጥታ ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ኣብ ርድኢትኩም ኣኣምን የቢሎም እዚ ፍጻመ ንኹላትና ምንጪ ጭንቀት እዩ። ከም ሊቀ ጳጳሳት መጠን እቲ ዘስዕቦ ዘሎ ጸገማትን ንኹሉ ካልዕሎ ዝኽእል ሕጋዊ ሕቶታትን ምሉእ ብምሉእ ይፈልጥ እየ። ካብዚ እዩ ድማ ኣባላት ማሕበረሰብ ሃገረ ስብከት ብቕልጡፍ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕለይ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክፈልጡ ዝወሰንኩ ከም ዝበሉን ፍርዲ ቤተ ክርስትያን እናተጸበዩ اتم كاردينال كل سبب حبارنتهم ابي كم زخونتا زساقي زلون بيتا كريستيان موروكو كم اون حد حدهم كتسليو تلابيهم تسالوت نقبر كم زبالو زينا فاتيكان افليتو حسابهم كغلتسو ويبزعبا تحستو اتم قلتي كزتيزو دليو مؤمنا نرابات مسكاحنات سبقا ام كراقبو كاردينال لوبيز روميرو انتسيرون بتوساقي ناي حقر سبكات بيت صحفت مكلخال قهسات ناي حقز مسمر كراقبو كم زخلون ناي حقر سبكات بيتا كريستيانا هياو ايا انقبلو عرقاقيتهم بمت امومان بوانجل نتناع حدنتنا نعقب كريستوس هيواتك غزئن نقدميت كدرخنا نفك ادلو زدما مسرطوا قداسنت اللو كم زبلون نتي اقلقلوت زينا AFP أبزحبو مغلط قطيرم مستمر مرازا قايد أكال ملو متحببار كمزوغ برودة جيمون بمغلط مدكعتي يخون عمد ويت اتعاوي تنقوصا كمزي فتس عمود ما كمزر رقاقت وزينا فاتيكان يمالاخت
0: كبراتن كبران سماعتنا أزي زينا فاتيكان ايو فلسطين او كشات تايبه حدش سفراتا اسرائيل كهنص الله تخيلوتا تريالا زدما بزعبا مصايتا اب معرابا او غماغم يوردانوس تركب كشات مالت ناي موداتا ملو بملو كريستياناويت كشات فلسطين زخونه تعدي كم بحدش شقلوت يلا عللو قومس ز عد زخونو كبور ابا باشر فوادلت نقدست مريت نمعقاب قالات تراي زي كونس جبوت سغمت كم زدلون يتنققو تا معرباو غماغم يوردانوس تركب ناي موداتا ملو بملو كريستياناويت كشات فلسطين زخونت تايبه نتوم قومسن نقومسن نان نتا هاجرن حزبان تاريخاو كريستياناوي هلاوي اومن قدم حج ترايو زيفلت سغات فطيرو لوم يركبالو كبور ابا باشر فوادلت بزعباتي ابتا قشت بتدغاغامي استفصم عمص نعوارح زاكل يغباي دحربيلوم حدش حدغا كمتلعله يغلصلو بمسرتنا عين مسخاخرن ابت خبابي زركبو جلتا تقوصاصرت اسرائيلاويان سفرتي اب كبابي جبال الماسيس زي حقاو سفراتات كهانصو جميرو مالو كاب منبر عبايتي حدت مترو طراي رحيقو اب زركبو تاتات سفراتات كهنص زلوو تخلو نتقماطو تخبابي چنقت فطيرو لو مالو كبور ابا فوادلت صدرا بيتات اب تحت قصال مفرراح كنبرو زسغو امن حرستوت كا نابتي ام مبراقاو كفالتا قشت زركب غراوتوم ناي حرشا دمبي امن كبصحو كم زي كلو بمملكات چنقتوم يغلصلو كبلوون عملكيتوم እዚ ስጉም ተዚ በኃይሊ ሓድሽ ኩንነት ንምእታው ከምውን ንህዝቢ ታይበህ ካብ ሃገሮም ንኽወፁ ጸቕጢ ንምግባር ዝዓለም ምዃኑ ድማ ይጣበቑ እዞም ቆመስ ከም ዝገለጽዎ መብዛሕትኡ ግዜ ቀዋሚ ሰፈራ ዝኸውን ባይታ ንምቋም ነቲ ማሕበረሰብ ዘጋጥም ዝነበረ ስግኣት ብዝያዳ ከዕምቆ ይኽእል እዩ ይብሉ እቲ ኣብ ሕቶ ዝኣተወ መሬት ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ኦስሎ ኣብ ዞባ ቢ ዝርከብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ናይ መንግስቲ ፍልስጥኤም ክኸውንን ከሎ ጸጥታ ድማ ብፖሊስ ፍልስጥኤምን ወተሃደራውያን ሰበስልጣን እስራኤልን ብሓባር እዩ ዝመሓደር ክቡር ኣባ ፋዋድለት ኣስዒቦም እታ ቁሸት ኣምባሳደራት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣህጉራውያን ልኡኻትን ብምቕባል ኣህጉራዊ ኣቓልቦኣ ናብ ኩነታት ንምስሓብ ንኣዋርሒ ከም ዘሕለፈት ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ፍጻሜታት ዝገልጽ ጸብጻባትን ስእልታትን ናይ ቪድዮ ሰነዳትን ከምኡውን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ምስክርነታት ብምሃብ ድማ እዩ ዝቐረበ እዚ ጻዕርታት እዚ እናወሰኸ ክንሱ ኣብ ከባቢ ጀባል ኣልማሲስ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ታቑሸት እውን ዓመፅ ይቕጽል ከም ዘሎ ገለጹ ኣባኡ ድማ ሰፈርቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዞም ሰራሕተይናታት ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ፋብሪካ ስሚንቶ ንኸይኣትዉ ይኽልከሉ ኣለዉ ኣስዕብ ኣቢሎም እውን ክቡር ኣባ ፈዋድለት ኣብ ዙርያ ታቑሸት ሓድሽ ሰፈራታት ምህላው ንብዙሓት ተቐማጦ ብዝያዳ ተገለሉን እተዓመፁሉን ኮይኑ ከም ዝስምዖም ገይርዎም ኣሎ ተስፋ ቁርፀት እናዛየደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣህጉራዊ ሕግን ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብተደጋጋሚ ምሕፅንታን ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እንተኮይኑን ኣብ ሕቶ ከእትውዎ ጀሚሮም ኣለው ብዘይ ፍርሂ ኣብ መሬትና ክንፀንሕ ጥራይና እናሓትት ዘለና ድማ ይብሉ ክቡር ኣባ ፋዋድለት ንትካላት ኩሎም ሰብሰናይ ፍቓድን ዝኾኑ ሰባትን ክርስትያናዊ ህላዌ ኣብ ቅድስቲ መሬት ንምዕቃብ ጭቡጥ ስጉምትታት ክወስዱ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ቅድስቲ መሬት ብቓላት ጥራይ ክትዕቀብ ኣይትኽእልን እያ ብጭቡጥ ስጉምቲ ክትዕቀብ ኣለዋ እውን በሉ ካልእ ሰፈራታት ክህነፅ ምፍቃድ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ ክርስትና ንድሕንነቶምን መሰላቶምን መጻኢኦምን ውሕስነት ዘይብሉ ምግባር ዘስካሕክሕ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፉ እውን ኣጠንቀቑ ክሳዕ ግዜ ዝሓልፎ ድማ ኣይትጸበዩ ክብሉ እውን ተማሕጺኖም كال زي من لسكون النت كساب زفت سم عيتت سبيو سقومت النواس دلو قزي حجيو دمابلو ابتقا مقابر كتمان تنتاويت بيت خرستيان كدوس جيرجيسن بقجلة سفرتي بارع مستلعلة حد عامت صانيحو ابتاي بهزر كبو كريستيان مأمنان تنك افتخوينو ميسمعو مالو سقامات النهالة وكنسو هيوات كمسنا يقتصلو اللو اتي ميتن سوسان حدن تساتفتي التأكبولو كرم تاوي دن بهزعنات سونوي سونوي ابتحت حباراوي متحب باركهانات كاب سلست كريستياناو محبرسب تايبه مالت كاب غريكاوي أرتودوكسن ميلكاويان غريك كاتوليكاويانن لاتيناويان كاتوليكن تجميرو اللو اب اهغوراو محبرسب زنبروم متأممانكوا انتتناوزة كبور ابا فوادلت غنا مأمنان اب املاخن اب بيت كريستيانن توكلت مقبار كمزغتصلو يملكتو اما دمدم تادما اتا قشات هزبا انتت فيا عالم حانت قشات رايزي كونتس هياو كريستياناو محبرسب كمتسئن اتنققو
2: اب كاميرون نايرس سبخ دوالا لك باباسات سامويل كليدا اب مودعتا سنة ابزم محلال فوق السنة وم الاختي بزعبا كنتات بيت مأسر تزملكات كوينو بسنتهم اب مال اختم بزعبا اب تحقر زرقه مجوهين بحول مأسارن ناي ابايت محبوس السبعو كنتات زسق مخانو كمزات انققو فيدس التسامية ناي حقر فاتيكانا قلقلوت زينا حبيرو لك باباسات سامويل كليدا نوصرات كميقرنا كم النحز النسعبو عقباب مس اغزي عبير زولونا ركب معك اني ايو سق عيوم شلال مبال مالت نخرص الشلال مبال مالت ايو سق عيوم نيو منكاين فتحن مملاسن مووفاي مالت نخرص مقلقال مالت ايو انكبلو اب مور داتا ورح السانة بزعبا كونتا تابايت محبس بزملكتا بزيز حافوه قسنة هم الاختي كمزاز زخا اخرو زحبرة في دا ساقل قلو دينا اسعيبو ابتي اب وانجل ماتيوس ان سمعو تمهرتي ياسوس تأثير بزيحكم نزب الصحف لك باباسات كليدا نزيم مسارة غيرهم تعمل اختي كاب منفس كتع زيكونس كاب ناي حلافنات سمعتن قديتان هتوت رح الرحين استوالد ناي حقن واساون فقراو تكبر كم زخون دما كم زبرهو افليتو لما نايت قصنة عمال أختينتي أبا تعتق أيدي مقتاون مأسرتن بزحات زيكاتات كاميرون زلو سرعات زيفتحو تكبر نموخنان إيو إتيناي لقا باباسات كليدا إتي قصنة عمال أختينتي زيت صور جويان قلو لمأسرن أبا مدبرات حيلت ستان وتهدرو حيلت ستا مدبرات زلو زواردن حاساين كونتات نحق نت سرعات بيت مأسرتي نبوملو سرعات فتحي زيس قلو كومؤون بتدقا قام زفت من تحسات قبناوي عقباب نمك العزة عمتو كوينو لكباب أسات فلما بزعبا اتي زتفو سبات زقات ممتع قمات أقليحهم سبات ويس فيلاوي كدان اتخذ المكوننات مبزحتي وقزي بزيت زازي عصرونيج أويون إيوم أب مسترعو بوطاطات ما كم زداغونن حلوات ما كم زي فلتن ناي إيد تليفونو ما تحاتيو أبي كم زلو زحبر كلو عصر دما كم زدم ساسقاليت عام بفرحز تخبو أباي تصدرع بزعبا حلواتهم زي فلت أبالاتهم نمضلعي كاب حدا مدبر حيلة ستان أبكاد كولل كم زبلون زخونا يخون حبريتا كم زي رخبون زي مقداس ويون مفرراح اون يقاتمهم علو كم زبلو في داس أقل قلو زينا يرقاقت إزي أب زي فلت حد حدق زي دما أب زي وقع بوتاتات بحبو زفت سمناي مقصار تقبار كلو عمت حاس حقي إيو انقبلو لكبا باسات ساميلا كليدا أب زي محلال فوقسنة هم الأغتب الملكات أبوشت وقعاويان أبايت ما حبوس تحقر زلوكونتات بمقنان حكمنا وكنك المركاب كاب حلمنا لعلي أي كونان بلومناي أبايت ما حبوس معكالات كنك نتعنا أقل قلوت كنك نتعنا مقراب زاد اللنوات زي بلو مقانو قليت عم سرحتيناتات حكمنا دما مسهمومان زمتعتن قصر زي بلوم بمقانو بتعاق سرح كمز الساق أيو أفليت عم كم عباي سعال كمو أون فراز زعمسلو تما حلال فحمامات كاب كتصرو صعب زخونا مقادي زرقاح اللو انكبلو قاهي اوم بمقلات ايدس وي شكور يزرلووم اصورات بسانكي حتصرات حكمنا تعنا اوم بقلتفنا تبلاشو يخييد اللو كم زبالو زحبر في دساقل قلوت زينا حتصرات فيتامينن كالورين زلو مقبي نتعم دروت عنا ام ابحادقا زي اتوه أسرات نمعقب أخلي كم زي كونن بزو مخنات زدما بهوات كنبرو زخلو عب دقف عزمادم وي عبس اللي معداغا بيت مأسرتي يو زمركوز كم زبالو يحبر لقبا بسات كليدا اون بزعبا دك نستيون تحت عد مقالو عنزلوهم عبي سكفتا عبزم محالا لفو قصنتهم ملقت قليتهم عب عبايت محفوظ زركبا دك نستيون مسارتاوي أقل قلو تتسريت كرخبا كم زي كلا كومو اون قلي ان مس عشالاتن بحابر زتا عصرا كم زخ خوانان نبر معبالة زمتش اكونتات بزي مهلاو دما اتوم هز عانات دحري مقوح زعابي بمخانهم مساء ايهم نخبيد حريقا استقالع ايو زخوون بيلهم كاب عبيتي تفاليهم قبو اتمرتاو داقا فك قبرالهم زقبوهم تحت عد مقلوعو مبزحتي وقزيه نقزع رأسهم تتنتينهم نحقي اتوم زحيلون زتفلالي عينتات قهساتن مزمزاني كالعو اون مهلاوهم اتنيعهم بمملكات زي قهسات زي بالشوون نعن معمات فتحن كأولي قبر بلوم نتيق أدمي كهيلوت زقبر معصرت بساف في عزفت أمزالو قهسات بموقعاس اتفولي سقومتك خوون زقبوء مبزاحتي وقزين عمتات زيز أنحن بوطس إطاو مقادي نسوحات سبات نعب قبنيناتات أسرات زقيرن أقبا بلمود كوينو ألو كمزبال زحبارة في داس عقل قلوت زينا أسعبو زي فتحي مقحاد زي درب مقصة حتي يسعب ناتسنة ممنزاعن أبوش ترى تعاوي قزي فتحاوي فردي ناي مركب مسال مقحاسن انكبل خمز قلاتو أفليتو أبو مود عطالي كبا باسات كليدا مأسرتي نحبرت سبن معقوابن نتوم التفردو سبات كبرتهم ملو بملو مخبار مس تفتحو عووت ناب حبرت سبن خوها هارو زاد لكالة زن تبارو قلون زين السحلون حواخون مفتار كتاك أما كمزلوو دقيمام بمغلاح رسالي كان أبا بساط اليوم بل عصر تربعة كاميرون كابعلت عصر تسلستك سعلت سران سلستان ميازيا حواريو عدد كاب زكاي دولان أربعة حقرات أفريكا حنت مخانا اون كم زكارو فيداس أقل قلوت زينا أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لامي مدى بفنوانا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنوك صابن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوديتور يسوع كريستوس